الحسناء. أيها الخليفة، لست الخليفة، أنت الخليفة. أنت في ألف وبائه، إن تغطس قدميك في المياه ينزع الكون ردائه. المشاهد ثابتة، الغروب خلف السفح، الطيور إن نظرت إليها تحط خلف البنايا. الرمح يقتل فرد.